شوف الله يخليك إذا ما زيد ما تنسى ديت إذا ما تدوز السوق شوف داك السي محمود الجماعة ديال الكرافان قول له شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا